من أجل الشعب في الأراضي المقدسة المتألمين من العنف، لكي يمنح الرب المسؤولين الشجاعة والسلام، يفتح قلوبهم للعدل والمصالحة.